النار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مقدرا إن الله لطيف كبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو العلي وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مقدرا إن الله لطيف كبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من sakankum nasiku rayuna zai onna kafila mur wato ila rabbik innaka ala huda mustaqim wan jadaluka fa qulillahu alamu bima tamalun allahu yakum bainakum yawmal qiyamati bima kuntum fihi taktalifun alam ta'lam alam ta'lam anna allaha alamu ma fi samawati wal ardi ألم تعلم أن الله له ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعلمون من ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لكم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير سلمسير يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسميكم المسلمين من قبله من قول وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير المؤمنين مكية وحيامية وتسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم أدب لها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مريدون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم
summa innakum ba'da zalika lamaytun summa innakum yawmal qiyamati tub'asun wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna lil khalqi ghafilin wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa akannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun fa

لكم في جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما ذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا بها تهين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وعليك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنكم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما ذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإذا مننكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نبتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمتنا جلاها وما يستكبرون ثم أرسلنا رسولنا تتري كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضكم بعضا وجعلناهم أحاديث فعبدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقدوا أمركم بينكم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يتأرون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت تتلى عليكم فكنتم
ala aqabikum tankizun mustakbiri nabi samiran tuhjirun afalam yadabbarul qawla am ja'akum ma lam yati abaakum al-awwalin am lam ya'rifu rasulakum fa hum lahu munkirun am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun walaw ittaba'al haqqu ahwaahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin balatainahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim muridun am tas'aluhum kharijan fa karu rabbika khayra wa huwa khayrur raziqiyana wa innaka latadhum ila siratin mustaqim wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati anisiratil nakibun ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وإذا مدنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بارتيناهم بالحق وإنكم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضكم على بعض سبحان الله أما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى أما يشركون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جادهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما أتركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم يومئذ ولا تسألون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن كبر موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اكثروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنكم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الآلهة
الدين قال إن لبثتم إلا قليلا لأنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: سورة النور مدنية وهي سنتان وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفت في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لكم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن هل عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غلب الله عليه إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولوا كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفرتم فيه عذاب عظيم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يبون أن تشار فاهشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في دنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
1: wannan sako ne daga Mas'ud Abdullahi Sarki. Allah ya bawa kasar mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya bawa jahar Kano lafiya da zaman lafiya. Allah ya shiri shugabannin mu.
2: Domin sanin bayani akan lokaci, kasance da Arewa Radio.
3: Ganyen shayin Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar, zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shagunan mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi, dandanon strawberry, black currant, lemon, mangoro, cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake. Ganyen shayin Akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum.
4: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen tsara tarihin bil'adama.
5: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da kalubale.
6: Unguwanni irin su jakara, wadanda suka kware wajen sana'ar gurasa.
7: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina. An haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya mukiji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
8: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban.
9: Ba wai kawai abincin cikin da muka saba gani a gida Najeriya ba.
10: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
11: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na Dan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite AMOS 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12252. Dan Bella TV, tauraro mai iko.
12: Dan Bella. Kana wa ba za su yi kasassaban sakin reshe su kama ganye ba. Gwamna Excellency Engineer Alhaji Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Honorable Murtala Salagaru za su kuma dangwala wa ƙuri'unsu ranar zabe domin ci gaba da aiwatar da aikace-aikacen ƙara bunƙasa ci gaban Kano da Kanawa. Samfuran waɗannan ayyuka da shi ma Distinguished Senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ke shimfiɗawa a yankin Kano ta Kudu. ƴan Santoriyar ke bada tabbacin kuma zaben sa 2027 kamar dai yadda jama'ar ƙananan hukumomin girda Beji suka sha alwashin kuma tura Honorable Abdulmumin Jibril Kofa wakilcin nasu zauren majalisar dokokin tarayya saboda suna cin gashin sa babu hayaki. Haka zalika suma ƴan Iru sun ce sun gamsu da salon wakilcin Honorable Kabir Dashi a majalisar dokokin jihar Kano. A dan haka bana ma shi za su kuma dangwalawa ƙuri'unsu ya tayi babu canji. Kujerar shugabancin ƙasa kuwa Shuwa Jibola Ahmed Tinubu shine amsa da ma daukacin ƴan takarar da jam'iyyar APC ta tsayar daga sama har ƙasa. Wannan sako ne daga tsohon commissioner a hukumar fansho ta jihar Kano kuma jigo a jam'iyyar APC Kiru Alhaji Usman.